ثُمَّ أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.